0: كل ما تصبح عايش معك الكل لما يزيح هالكفتة العلوم ومسجل ياك ورمة المالية مليا
1: عشان كلامه من كحيش على أبوه من كان بجد بروح حانية شو عبيد ما فيك هلا